لك متى ينيهك أنك ما تنيهك وتقبل دي شواري جاء أخذ لياليني مرضى أنت تجلين ونستكنا كيت الريد من السواي كبارات إني مياه مرضنا